0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان. أيها السادة والسادة، تنضم الآن موجات البرنامج العام وعمان FM والإذاعة الأجنبية في بث مشترك مع التلفزيون الأردني لنقل الاستوديو التحليلي لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم 2026.
1: احترام لكل اللاعبين اللي قبل، أكيد في لاعبين، ولكن لكل جيل له شبابه وله مجموعته وله وقته، وهذول اللاعبين اليوم وقتهم اليوم إن شاء الله بإذن الله بفرحونا وبكونوا على العهد بإذن الله، بقدموا مباراة تليق بسمعتهم قبل ما تكون بسمعتنا، وبفرح الجمهور الأردني اللي حصد من أكبر الجماهير اللي موجودة وما تركهم. كل أنا يعني في أصدقاء كثير في أمريكا سافروا من كل الولايات، وفي منهم بر مش طيران، أغلبهم بالسيارات عشان يتابعوا المنتخب الأردني، وظلوا وراهم شفناهم حتى لما غادروا من الفندق. في لقطات بجوز كنا نحكي أخوي محمد إنه شفناها إنه حتى الجمهور الأردني عم بشجع فيهم وما تركهم، وطلب منهم التوقيع،
2: دعوات الأمهات اللي كانت أكيد موجودة بهذا الفيديو اللي تحدث عنه.
3: هو حال الجمهور،
2: حالة
3: نادرة طبعا،
2: حالة،
3: وعملوا إشي كبير. اليوم بتمنى على اللاعبين يمزجوا ثلاث شغلات بهاي المباراة: الثقة والشغف والخوف. الثقة اللي هي بكون هو واثق بنفسه وعنده بإمكانياته، الشغف يعمل إشي كبير وإشي عالي، الخوف اللي بيطلع القوة الكاملة بداخل الإنسان. إحنا مرات بلحظة الخوف بنعمل تصرف ردة فعل، بتطلع من الخوف تطلع قوة الكاملة المتخبية خلف الكواليس. نتمنى تطلع هاي اليوم، نشاهدها اليوم بالنشامة. الخوف إنك بتواجه أفضل منتخب بالعالم، يطلع هاي بقوة موجودة عندك، شغف انه انا بدي اظهر وانا اكون موجود، بثقة النشمي اللي بدي استمدها اول ما بدي استمدها من جلالة سيدنا اللي متواجد اليوم كمشجع لهم. هاي الثقة اللي بدي استمدوها للنشامة اليوم، افضل مرحلة وافضل مباراة لتسوق نفسك والعالم تشاهدك وتنقل اللاعب الاردني، اللاعب الاردني للعالمية وللدوريات الكبرى. اليوم هاي المباراة هي خير وسيلة لتسويق الكرة الأردنية، سواء لاعبين سواء مدربين سواء أجهزة فنية إعلامية بكل الكوادر حتى الإدارية. اليوم نشاهدها زي ما كمان اليوم اللاعبين متميزين، احنا شفنا كمان حكامنا الأردنيين تميزوا بإدارة مباراتين على أعلى مستوى، فنتمنى اليوم التميز النشمي بهاي المباراة. أكيد الخصم كبير، المنطق والواقع بيحكي شيء والعاطفة شيء، لكن ثقتنا بما يمتلك النشمي بوقت الحاسم يكون موجود وحاضر.
2: يعني بدي أتشكركم، حنرجع أكيد معكم بين الشوطين لنتحدث. مشاهدة ممتعة لكم ونيالكم حتى، ولكن أنا كمان نيالي لأني حنتقل ما بين المحافظات لنشوف مشهد أكيد المشجعين بمملكتنا وبأمريكا. فاصل وراجعين مشاهدينا، خليكم معنا.

0: دائما معك للتسعين ودائما مع منتخبنا الوطني. عموما من الأمور اللي بتنحكى من أيام على هاي القمة الكروية مع بطل العالم الأرجنتين إنه عندهم أو خلينا نحكي ما بين البلدان اللي مشاركة بالمونديال أعلى قمة عند الأرجنتين موجودة ومسجلة وأخفض بقع عن سطح الأرض في البحر الميت. فيعني من المفارقات وإن شاء الله يا ربي هاي يكون ترويج أيضا للبحر الميت بما أنه انذكر بكافة أكيد المواقع الرياضية والمواقع أيضا اللي بتتحدث عن ثقافات البلدان المشاركة في المونديال. الصورة أمامكم مثل ما أنتم شايفين من جرش من العقبة ومن المدرج الروماني، صورة ولا أجمل، صورة ولا أروع. وأيضا مشجعينا من ساعات من الليل من مبارح مش من اليوم من مبارح وهم موجودين وحاضرين في كافة الأماكن عدا عن كمان مراكز الشبابية الموزعة بكافة محافظاتنا الأردنية من الشمال للجنوب الشرق الغرب. فهذا شيء جميل جدا وبنشكر عليه وزارة الثقافة، بنشكر عليه الإعاز طبعا من صاحب السمو الملكي سمو الأمير الحسين بن عبد الله اللي دائما ما بيوعز بأنه كافة الجماهير تكون قادرة على حضور المباريات الكبرى لمنتخبنا الوطني. سمو ولي العهد اللي اليوم إن شاء الله الجمهور أعلن ووعد بالدقيقة 32 بالمباراة واللقاء ما بين الأردن والأرجنتين أنهم يحتفلوا بعيد ميلاده 32 كل عام. وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بألف خير. إذن الصورة مثل ما إحنا شايفين، بس شيلولنا عن الشاشة بالعقبة فرجونا منظر الجمهور أكثر بلاش يكون في أكيد مشاكل على البث. وخليكم معي شباب أول بأول بالنتائج عشان أعلنها على الهواء لكل أكيد المشاهدين للتلفزيون الأردني بقناتيها الأولى والرياضية. إذن اليوم بهاي الصورة عم نشوف المدرج الروماني، الآلاف موجودين بالمدرج. آخر لقاء ما بين النشامة والجزائر كانوا 10,000، اليوم يعني ما شاء الله العدد بازدياد ما بين داخل المدرج الروماني الساحة الهاشمية وكافة المرافق حول المدرج الروماني. نسمع الصوت والصورة من المدرج الروماني.
1: لمصلحة المنتخب الأرجنتيني لمسة عطرية

0: إذن كنا بمشاهد أيضا من ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة، مشهد ولا أجمل. وأيضا هلأ بدنا ننتقل لمبادرة بصراحة جميلة جدا، يعني وزارة السياحة اليوم مبسوطة بهاي الانتشارية للمواقع الأثرية الأردنية. واليوم عم نتحدث عن المراكز اللي تخصصت بتقديم وعرض فعالية مباراة المنتخب، منتخب النشامة والأرجنتين بكافة أرجاء المملكة، من أم الجمال المفرق تحديدا وهذا المكان الأثري الجميل. دكتور يوسف المشاقبة، صباح الخير لحضرتك، وخبرنا أكثر عن الأجواء عندكم بأم الجمال.
1: اليوم وصلنا إلى آخر مبارتين، هذا اللقاء ما بين الأردن أمام الأرجنتين.
2: صباح الخير، وصباح الخير لجميع مشاهدي شاشة الوطن التلفزيون الأردني. نعم، من هنا، من هذا الموقع، من قائمة التراث العالمي، من اللوحة الواحة السوداء، جاء أبناء محافظة المفرق منذ الفجر اليوم لحضور هذه المباراة، مباراة النشامة مع الأرجنتين، ليكونوا يعني محفزين وداعمين لفريق النشامة. إن شاء الله حالفهم إن شاء الله الفوز في هذا الصباح المباكر. يعني نشاهد على أرض الواقع يعني من هذا الموقع السياحي، والذي أعدته وزارة الإدارة المحلية وبتشاركية أيضا مع وزارة السياحة، من خلال حضور أبناء محافظة المفرق. من المفرق جميع مناطق البادية جاءوا من مختلف مناطق المحافظة ليكونوا أيضا شركاء في هذا الموقع الأثري. يعني نشاهد عبر شاشة الوطن هذه الجماهير من أبناء محافظة المفرق الذين جاءوا من مختلف المناطق ليكونوا أيضا داعمين لمنتخب النشامة، وليكونوا أيضا شركاء في هذا. معنا مباشرة رئيس لجنة بلدية أم الجمال الأستاذ محمد أبو عليم. أستاذ محمد، اليوم نشاهد يعني شاشة كبيرة في هذا الموقع السياحي، دوركم في توفير هذه الخدمات ليكون المواطن، لاتساع المواطن حضور هذه المباراة.
3: بداية الله يسعد صباحك ويسعد صباح الأخوة المشاهدين. طبعا نظمت بلدية أم الجمال هذه الفعالية دعما للفريق الوطني، وبنفس الوقت ترويجا للسياحة المدينة الأثرية أم الجمال.
2: تحدث أستاذ محمد حضور هاي الجماهير ما شاء الله يعني في هذا التوقيت فجر، يعني جاءوا على هذا الموقع، أهمية دوركم الآن في أيضا مواصلة الاستمرار دعم هذا الموقع السياحي.
3: حقيقة أبناء الشعب الأردني وأبناء البوادي وأبناء محافظة المفرق محبين للوطن، محبين للفريق الوطني، محبين للعائلة الهاشمية، محبين لتراب الوطن، وأي شيء بخص الوطن مستعدين بأي وقت وبأي لحظة للتواجد والحضور والدعم.
2: يعني هذا الجهود المبذولة دعم للنشامة، قدموا إن شاء الله إنجازات كبيرة، ودخول النشامة كأس العالم هذا فخر كبير جدا.
3: حقيقة الفريق الوطني الأردني أبدع، وهم أملنا اليوم، وهم حقيقة أي نتيجة كانت يعني

0: حسب إمكانياتهم قدموا، وهذا وصولهم لهذا المرحلة هذه بحد ذاتها إنجاز.
1: إنجاز عظيم إن شاء الله.
0: نعم إنجاز عظيم.
1: صباحك يعطيك العافية.
0: يا هلا، صباح الخير، يعطيك العافية.
1: يعني كما نشاهد على أرض الواقع من هذا الموقع السياحي، قائمة التراث العالمي زي مين نظاهر، خلينا نركز على هذا الموقع السياحي المهم والحضور الكبير، الجمع الكبير الحاشد من أبناء محافظة المفرق من مختلف المناطق، جاءوا اليوم ليكونوا مع النشام إن شاء الله، ودائما نكون إن شاء الله مع النشامة ليكون الأردن دائما في المقدمة عالميا إن شاء الله. نشاهد هذه المشاهد عبر شاشة الوطن، هذا الحضور الكبير من مختلف الفعاليات سواء كانت الرسمية أو الشعبية، الشباب أيضا، كل القطاعات اليوم جاءت في هذا الموقع ليكونوا أيضا داعمين، وأيضا داعمين بقوة لمنتخب النشامة إن شاء الله في هذه المباراة. كل هذه يعني المشاهد نشاهدها على أرض الواقع من هذا الموقع، الموقع السياحي، موقع قائمة التراث العالمي على مستوى العالم، هذا الموقع السياحي الذي دخل إلى قائمة التراث لتحقيق التنمية السياحية، تنمية تراثية، وأيضا أهمية في محافظة المفرق، أهمية هذا الموقع لدليل واضح على الحرص الشديد في إقامة مثل هذه الجماهير، جاءت إلى هذا الموقع ليكون إن شاء الله داعما رئيسيا لمنتخب النشامة. نقلنا لكم عبر شاشة الوطن هذه المشاهد الحية من هذا الموقع السياحي، قائمة التراث العالمي من موقع أم الأجمال، وهذا الحضور الكبير والحاشد لدعم منتخب النشامة إن شاء الله، فالهم الفوز وفالهم الإنجاز دائما لتحقيق المزيد من العطاء والإنجاز. عودة لكم في الاستوديو.
2: يعطيكم ألف عافية، وفعلا يعني أحد المواقع الأثرية بقائمة الآثار العالمية أم الجمال، وعم نشوف شروق الشمس كمان، يعني كمان شوي من كافة أكيد المحافظات اللي حننقل لكم منها أجواء المشجعين اللي اجتاحت العالم كلياته بالبحث عن المشجعين الأردنيين، كلمة نشامة، منسف، تفاصيل آثار كافة الثقافات المختصة والآثار اللي بتتمتع فيها مملكتنا. أيضا عم بنشاهد أمامنا الساحة الهاشمية مثل ما حكيت قبل شوي، من المدرج الروماني والمرافق حول المدرج الروماني، ومنها الموقع، واحد من المواقع الأربعة الموجودة بنفس المكان، الساحة الهاشمية المعروفة أصلا بتجمع دائما الجماهير، ولكن مثل ما شايفين بالصورة آلاف الجماهير الموجودة والمتواجدة بالمكان، والآن بالصوت مع الساحة الهاشمية.
3: يمكنك في مستقبلات الرحاب ولا طرف بين بلدية عرشتين. جميلة كانت الكرة، جميلة كانت الكرة من أمام تشيلسي. طرح أرجنتينية بهدف السبب وبهدف تلاتهم أمام البلاد التركية يخسرون رابع النشرات الذهبية. يا إيميليانو هذا فارق المنتخب الأردني صمد على نصف الدقائق الأولى، تراجع المدافع وفي الخطأ الأول عوقب المنتخب الأردني بهدف تشيلسي. تشيلسي بالمناسبة لم يلعب مباريات مونديال 2022.
2: إذن عم بنشاهد وبنرجع المشاهد من مدينة العقبة، ساحة الثورة العربية الكبرى، وأيضا كنا مع الساحة الهاشمية. للأسف هدف أول لمنتخب الأرجنتين وبطاقة صفراء لمهند أبو طه. إذن المباراة الآن والنشامة الآن بالشوط الأول بالدقيقة تقريبا 20، وهدف أول لمنتخب الأرجنتين، بطاقة صفراء أولى في هاي المباراة للاعبنا الوطني مهند أبو طه. إذن معكم بالصوت والصورة، ولا شو رأيكم هيك تسمعونا أغنية شباب هيك نشجع فيها الجميع، ولا ننتقل للعقبة؟ للعقبة يلا. لوحة فنية جميلة من العقبة عم بنشوفها وبنشاهدها، والآلاف أيضا متجمعين. على فكرة في 4 شاشات عرض بالعقبة، هاي واحدة من أكبر الشاشات في المملكة، وأيضا عاملين شاشة ثانية للعائلات، وبالمدرج جنب ساحة الثورة أيضا في شاشة، وبالكراج كمان تاع ساحة الثورة في شاشة.
3: يسعد الكرة عبد الرصيف لكن مقطوعة من خلال الفريز، كرة تتحول أرجنتينية في وسط الميدان مرة أخرى. وصلت الكرة، طبعا دقائق لا تشبه دقائق الشوط الأول لمباراة النمسا بالنسبة للأردن، ولا تشبه الدقائق الأولى لمباراة الجزائر بالنسبة للنشال. البالغة في العودة المدرب سلامي في هذه المباراة، نعم يعني الأرجنتين في بطلة العالم، وهنا ينتصف الشوط الأول.

0: إذن من المدرج الروماني لمدرج جرش، وسارة بني مصطفى الزميلة من جرش حتنقلنا أكيد الأجواء من عندها قدي جميل. عم نتحدث اليوم مدرج روماني، ساحة هاشمية، ساحة ثورة عربية بالعقبة، وأيضا نتحدث عن جرش، أم الجمال، كلها مناطق أثرية العالم كلياته بمحركات البحث حيشوفها، حيتحدث عنها وحيعرف عنها أكثر وأكثر، وعن ثقافتنا الأردنية والجمال بالسياحة الأردنية. سارة صباح الخير لإلك عزيزتي، وخبرينا أكثر عن الأجواء عندكم بجرش.
1: صباح الخير ميسون، صباح الخير لجميع الزملاء والزميلات المتواجدين في الاستوديو، صباح الخير لجميع مشاهدي شاشة الوطن الأولى، شاشة التلفزيون الأردني. صباح يحمل معه فرحة وطن ولحظة تاريخية ينتظرها كل الأردنيين لتضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية لهذا البلد العزيز والغالي على قلوبنا جميعا. ميسون، كما نعلم أن منتخبنا الوطني يشارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم، واليوم هي المواجهة الثالثة للمنتخب الوطني والذي يواجه الآن المنتخب الأرجنتيني. هذا الإنجاز لم يكن وليد اللحظة، بل سنوات من العمل والطموح والإصرار ليكتب النشامى صفحة جديدة من صفحات المجد الأردني. هذا هو الأردن، الأردن الذي لا يعرف المستحيل، الأردن الذي بني بالعزيمة والإرادة، وها هم أبناء الأردن الذين يرفعون رايته في كل المحافل وفي كل العالم. ميسون، يعني الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني هو ترجمة حقيقية للدعم الملكي الذي تحظى به الرياضة الأردنية. فجلالة الملك الله يطول بعمره هو الداعم الأول للشباب وللمنتخب الوطني، وأيضا سمو الأمير ولي العهد المعظم أمير الشباب، وأيضا الجهود الكبيرة التي يقودها

0: سمو الأمير علي في مسيرة كرة القدم الأردنية. اليوم إحنا ما بنحكي عن مباراة، بنحكي عن قصة وطن، عن حلم أصبح حقيقة، وعن منتخب يعني حمل اسم الأردن إلى أكبر محفل كروي في العالم. من جرش نعيش معكم هذه الأجواء الاستثنائية، مدينة جرش الأثرية العريقة يعني التي تمتد جذورها إلى حضارات متعددة تعاقبت عليها عبر الزمن، والتي تعد من أبرز الوجهات السياحية في الأردن. اليوم يعني جرش فتحت أبوابها منذ ساعات الصباح الباكر لاستقبال النشامة والنشميات من مختلف محافظات المملكة، وكلنا متواجدين يعني برسالة واحدة، كلنا خلف الأردن وخلف المنتخب الوطني، ويا رب يعني أن تكون اليوم الفرحة أردنية، وأن يرفع اسم الأردن واسم المنتخب الوطني في الولايات المتحدة. كما تشاهدون خلفي الشماغ الأردني متواجد، يعني القميص الذي يرتديه منتخبنا أيضا متواجد، الأغاني الأردنية متواجدة والهتافات متواجدة، ولكن المختلف أن الهتافات انطلقت من جرش ولكن يسمع صداها في الولايات المتحدة وفي كل العالم. يا رب أن تكون الفرحة أردنية، ويعني كل الدعم للنشامة، قلوبنا معكم ودعواتنا ترافقكم. ميسون، هذا كل ما لدي، العودة لك في الاستوديو.
1: شكرا لك زميلة سارة، وما شاء الله عليك بالظهور الأول عبر شاشة القناة التلفزيون الأردني والقناة الرياضية، وما شاء الله عليك بالشماغ المهدب اللي كافة الأردنيين اليوم لابسين هذا الشماغ وفخورين أكيد بهذا التجمع. بصراحة الوطني بهذا التجمع، أي نعم أنه ما عم نتحدث عن محفل رياضي، ولكن إحنا فرحة شعب هي الرياضة، وكرة القدم فرحة شعب، وأيضا إذا ما تحدثنا عن كافة رياضاتنا الأردنية فمنتحدث عن إنجازات كبيرة جدا على مستوى العالم. عندنا أسماء عالمية عم بتكون حاضرة وموجودة حتى خلال المونديال، مثل ما شفنا عشيش أحضر الفضية على العالم، وأيضا بنتحدث اليوم عن منتخب صقور السلة اللي بيواجه عدد من المنتخبات لتصفيات آسيا والظهور أيضا بكأس العالم للمرة الرابعة على بمشوار طبعا صقور النشامة. عموما ننتقل للزميل بلال العرجارمة كمان شوي كمان ليحكي لنا وينقلنا أكثر وأكثر الأجواء بالمدرج الروماني. فعلا أسماء كبيرة أيضا ومتواجدة ورياضية، قبل شوي مثل ما شفنا دكتور مراد النوايس موجود مع بلال العرجارمة بلقاء وتحدث عن الأجواء جميلة، العائلات اللي موجودة، وأيضا الشباب، الحضور، الصبايا اللي موجودين، كل النشامة والنشميات موجودين وحاضرين لدعم منتخبهم ليظهروا للعالم أجمل لوحة فنية بنشوفها. طيب معنا بلال العجارمة، يا بلال خبرنا أكثر مع شروق الشمس الأجواء عندك بالمدرج الروماني. طيب بلال، لغاية ما يسمعنا اليوم أيضا عم نتحدث عن هدف مقابل لا شيء لغاية اللحظة، هدفين عفوا مقابل لا شيء لغاية اللحظة. إمتى لحقوا يفوتوا الهدف الثاني؟ أنا لسه ما كنتش متابعة، لكن عموما إن شاء الله النشامة عم بيقدموا أداء جميل جدا مقابل هذا المنتخب اللي حاز على كأس العالم بالموسم الماضي بقطر 2022. الأرجنتين لها تاريخ طويل جدا بالمونديال، وبرجع وبكرر أنه اليوم يكفي الظهور أمام 300 إلى 500 مليون مشاهد عبر قنوات البث المباشر وأيضا القنوات الرقمية، ويزداد العدد طبعا مع المقاطع القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ننتقل ل بلال العجارمة مرة تانية. صباح الورد يا بلال، يعطيك ألف عافية، أنت وفريق عمل التلفزيون الأردني متواجدين من مبارح بالمدرج الروماني، خبرنا أكثر كيف صارت الأجواء عندك. سمعنا بلال.

0: صباح الخير مجددا زملائنا الأعزاء في استوديوهات التلفزيون الأردني. يعني مكملين هاي التغطية من بيت الشعر، المكان يعني القريب من المدرج الروماني. يمكن نسمع من خلال يعني أصوات الجماهير وأصوات الشاشات، الكل يتابع المباراة بشغف. أيضا معنا ضيفنا العزيز الكابتن مراد النوايس للحديث عن المباراة. الله يربي صبحك بالخير كمان مرة.
1: صباح الخير أخوي بلال، صباح الخير لكل المشاهدين، ومرة ثانية يعني الله يعطيهم العافية جماهيرنا ولاعبتنا اللي للأمانة قاعدين بأدوا مباراة صعبة كبيرة أمام خصم قوي وخصم متمرس حتى في ظل غياب بطل عالم يعني بالآخر. للأمانة هو حاضرين يعني كانوا موجودين، لكن الاستحواذ بنسبة عالية لبطل العالم وهذا شيء طبيعي جدا، لكن نتمنى منهم التركيز. هاي المباراة عنوانها التركيز وعنوانها الصبر، يعني المفروض يكون في تركيز عالي وتركيز وصبر كثير، لأنه احنا لسه يعني ما انتهت المباراة ولسه عندنا شوط ثاني، بس هم قادرين يوصلوا والحضور الذهني عجبني. لكن للأمانة احنا امام خصم يعني من المتوقع انه هذا الوضع الطبيعي اللي قاعدين بنعيشه الان، مباراه صعبه جدا. معطيه العافيه، شكرا كثير. لا
0: نعاني من الكره الثابته
1: بالضبط، يعني صعبه جدا علينا، وهذا الشيء ما بيجي بيوم وليله انك تحل هيك مشكله. لكن للأمانة احنا يعني كنا خايفين من الغياب والشرود الذهني، لكن للأمانة في تركيز ذهني رغم انه خصمنا صعب. ان شاء الله يا رب تكمل المباراه على خير ونظهر بصوره مشرفه. واعتقد انه احنا اذا استمرت المباراه هيك من الممكن انه احنا نسجل، لانه احنا حضورنا يعني موجود وذهنيتنا عاليه. ان شاء الله يا رب نقدر نسجل في في في بطل العالم، وهذا الشيء بنطمح له ان شاء الله في الشوط الثاني.
0: دكتور، نتحدث عن ابرز المكتسبات من المشاركه في هذا المونديال، ابرز المكتسبات للاعبين للمنتخب بشكل عام.
1: شوف اخوي بلال، الماني يعني منتخبنا ظهر في هاي البطوله بصوره رائعه. يعني احنا اول شيء احنا بالخارطه الدوليه، احنا اصبحنا اسم كبير في كره القدم العالميه. صرنا الان يعني الكل بيتحدث عن منتخب الأردن وعن أسماء منتخب الأردن وعن قوة المنتخب الأردني وعن هويته وعن شخصيته اللي فرضها في أصعب يعني في أصعب وفي أكبر محفل في كرة القدم. هذا الشيء كثير مفخرة إن أصبح إن اللاعبين على مستوى عالي، تسويقهم الرياضي سيكون أعلى، وهذا شيء سيكون أعتقد إنه رسالة للأجيال القادمة إنه إحنا قادرين نوصل، وهاي تكون حافز لهم إنه يوصل اللي وصلوا له لاعبين المنتخب الحالي. مكتسباتنا كبيري، حضور ذهني، حضور كتشكيل فريق رائع، الاسم أصبح كبير، اللاعبين أصبحوا معروفين، وهي خطوة مهمة جدا لمنظومة اتحاد كرة القدم ليصير للأمام لتعزيز هذا الإنجاز والمضي لإنجازات أكبر إن شاء الله ومشاركات أكثر فعالية وأكثر قوة إن شاء الله في
0: يعني
1: المستقبل.
0: بداية عهد رياضي جديد في وطننا الحبيب للمنتخبات الوطنية، مقبلون على مشاركة هامة أيضا كأس آسيا عام 2027. الخبرة هاي قد تنعكس إيجابا على لاعبينا، على ثقة لاعبينا، خصوصا في المشاركة الآسيوية في العمل القادم.
1: طبعا أخوي بلال، هاي نقطة مهمة جدا. إحنا يعني بانتظارنا محفل كبير مهم في السعودية في شهر 1 إن شاء الله، بطولة آسيا 2027، وهذا الشيء يعني بيتطلب حضور ذهني وبيتطلب شخصية لمنتخبنا. الشخصية موجودة إحنا، لكن أنا أعتقد إنه في هاي المشاركة في كأس العالم اتعززت وأصبحت أقوى في سبيل إنه إحنا في البطولة القادمة إن شاء الله في بطولة آسيا يكون حضور أكبر، ويكون هدفنا السعي إلى إحراز اللقب إن شاء الله الآسيوي. وهذا الشيء ليس بعيد على لاعبين منتخبنا اللي اكتسبوا الخبرة واكتسبوا خبرة المحافل الكبيرة. إن شاء الله يا رب يكون للقادم خطوة إيجابية. هاي المشاركة أنا فخور جدا فيها، فخور جدا بمنتخبنا، فخور جدا بشخصية منتخبنا اللي أصبحت حاضرة وباسمه اللي أصبح يدرج من ضمن أسماء التوب في كرة القدم.
0: اليوم شاهدنا مشاركة أسماء شابة كمشاركة أساسية، مثلا علي العزايزة وأيضا عود الفخوري. يمكن هاي البطولة أيضا وهاي المباراة تتيح لهم أيضا على المستوى الشخصي أنهم يطوروا من أدائهم، يكتسبوا خبرات أفضل. رأيك بمشاركة الأسماء الشابة في مثل هيك مباراة؟
1: يعني للأمانة هي خطوة جريئة من الكابتن جمال السلام، وأعتقد أنها هي رسالة أنه القادم لسه بده كمان إحلال وبدنا تبديل وبدنا أسماء جديدة تدخل على تشكيل المنتخب الوطني. وأعتقد أنه في القادم من الوقت أعتقد أنه سنشهد خروج بعض من الأسماء، ليست كثيرة، من 4 إلى 5 أسماء من تشكيل منتخبنا. هذا الشيء بيتطلب إحلال لاعبين جدد محلهم، وهذا الشيء يعني متأتي من اللاعبين الشباب الموجودين في التشكيلة، سواء كان علي العزايز اليوم عود الفاخوري بيشاركوا بالتشكيل الأساسي، وعندنا لاعبين أبو غوش، يوسف قشي. هذا الشيء بينعكس للأمام وبيتطلب منا إحنا أن نكون محضرين البديل الجاهز للمضي في شكل الفريق وفي نواة الفريق اللي ممكن تخدمنا على المنافسات القادمة، سواء كان بطولة آسيا أو تصفيات كأس العالم القادم إن شاء الله.
0: دكتور أنا شاكر جدا لك ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية لمنتخبنا.
1: الله يسعدك، شكرا، صباح الخير. شكرا،
0: عودة للزملاء في الاستوديوهات، وإن شاء الله نعود لكم بالشوط الثاني وأيضا تحليل للمباراة.
2: شكرا لك بلال العجارمة، وأيضا تحياتنا للدكتور مراد النوايسة. تحليل لاحقنا يعني وين ما كان، من المدرج الروماني، من الاستوديو هون، دائما التحليل موجود وحاضر، وكلياتنا أكيد قلبا وقالبا مع النشامة. عموما الأهداف أكيد بينحكى عن طريقتها، بينحكى عن السبب من هاي الأهداف مع أيضا محللينا ما بين الشوطين، مثل ما أنتم شايفين عبر شاشة التلفزيون الأردني بقناتيها الأولى والرياضية. عم نقول لكم كافة أكيد الأفعال وردود الأفعال من الجماهير الأردنية على لقاء الأرجنتين، هذا اللقاء التاريخي الأول بتاريخ الدولتين، يعني أول مرة النشامة يواجه الأرجنتين بالتاريخ، أول مرة يشاركوا النشامة بالمونديال بالتاريخ، وأول مرة أيضا اليوم يكونوا مع بطل العالم، وهذا شيء جميل جدا. نتمنى أنه النشامة يشدوا الهمة، يظهروا أجمل ما لديهم، يستمتعوا باللعب، ليفرجوا العالم كلياته من هم النشامة، وفرصة تسويقية جيدة جدا للاعبين أيضا ولكافة التفاصيل ما بين اللاعبين وما حول اللاعبين للعالم. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: هز الملعب هز الأرض هز الملعب طول وعرض
1: هز الملعب هز الأرض هز الملعب طول وعرض
0: منتخبنا.
2: إذن أهلا وسهلا فيكم مشاهدين من جديد عبر شاشة التلفزيون الأردني القناة الأولى والقناة الرياضية. شوط أول بنتيجة سلبية لمنتخبنا 2-0 للأرجنتين. وبنرجع لضيوفنا الكرام كابتن شريف عدنان وكابتن محمد المحارم. أهلا وسهلا فيكم. يعني ممكن حضرتكم شفتوا أكثر المباراة، شفتوا أكثر الشوط الأول، كيف ظهور النشامة مع أو مقابل عفوا الأرجنتين، الأداء، نسبة الاستحواذ وما إلى ذلك. من عندكم أكيد الكلمة، تفضل كابتن.
3: زي ما تفرجنا أنا وأخوي محمد على المباراة، يعني زي ما حللنا أكيد، يعني أنت بتلعب مع منتخب كبير، منتخب الأرجنتين بيملك عناصر مميزة، ما في غيابات، الغيابات هاي أكيد مش
2: مؤثرة،
3: مش مؤثر كثير على منتخب الأرجنتين، لأنه 26 لاعب كلياتهم بيلعبوا بخمس دوريات الكبرى في العالم، وهذا أكيد نتاج يعني عمل كبير. وشوفنا نسبة الاستحواذ وطريقة اللعب اللي لعبوا فيها منتخب الأرجنتين، كانت يعني نسبة الاستحواذ أو بعد ما بلش أول نص ساعة بجوز 82%.
2: والمشكلة الثابتة اللي تفضلتوا فيها
3: أكيد
2: الكرات
3: الثابتة أكيد، وإحنا حكينا أنا وأخوي محمد إنه الكرات الثابتة كأنك بتلعب بلنتي، وبالذات لما تلعب مع منتخب الأرجنتين عندهم لاعبين عندهم القدرة إنهم يترجموا الكرات الثابتة إلى أهداف محققة. يعني شفنا الهدف الأول من كرة ثابتة يعني لا تصد نهائي، واللاعب اللي بينفذ لاعب مميز ولاعب من أفضل لاعبين ومن أفضل المسددين الكرات الثابتة. منتخبنا الوطني نفس الطريقة لعب، إحنا شفناه بالثلث الأخير ولاحظنا انه بعد ما منتخب الارجنتين سجل هدفين صرنا نضغط بالامام، وشفنا لما صرنا نضغط في الامام على مدافعين المنتخب الارجنتين، واحنا حكينا انه الخط الدفاعي بالنسبه للمنتخب الارجنتين هو اضعف الخطوط الموجوده بمنتخب الارجنتين، فكان سلاحنا ان نضغط للامام، لما ضغطنا للامام صرنا نحصل كره ثابته، صرنا نحصل كره ضربه حره مباشره، حصلنا ضربه ركنيه، فكان انه التنوع كان افضل يعني. وهذا اللي حكاه اخوي محمد في قبل بداية المباراة، لازم يكون أنت قارئ السيناريو قبل، لازم تكون أنت حلمان بالمباراة، يعني اليوم أنت شايف السيناريو، إذا سجل فينا هدف سجل فينا هدف ثاني، إنه اليوم لازم تغير التكتيك، لازم تغير طريقة اللعب، بزبطش أنك تظل تلعب بالثلث الأخير، لأنك أنت بتخلي كل منتخب الأرجنتين في داخل ملعبك، وهي مشكلة كبيرة. لاعبين المنتخب الأرجنتين بيمتازوا باللعب في المساحات الضيقة، كلهم لاعبين مهاريين، لاعبين سريعين، ولاحظنا إنهم كانوا يلعبوا أكثر من كرة، يعني لاحظنا أنه بالشوط الأول بجوز مروا أكثر من 300 إلى 400 تمرير، وهذا رقم عالي،
2: هذا فقط بالشوط الأول.
3: دقة التمرير كانت عندهم فوق 92%، ونسبة الاستحواذ فوق 82%، إذن هم منتخب كبير عم بيقدم أداء كبير. واليوم دخلوا شفنا كمان عندهم شغلة كثير مميزة، أنه في حالة فقدان الكرة كل الفريق بيرجع، وبتكون كل الفريق خلف الكرة، خلف الكرة، وهذا دليل إنهم عم بيحترموا الخصم بغض النظر عن المسمى وعن الترتيب وعن أنت مع مين بتلعب، وهذا دليل على المنتخب الناجح اللي بيحترم الفريق الخصم، عشان هيك هم عم بتقدم
2: 100%.
4: يعني احنا كابتن، خلينا نحكي إذا على المجريات المباراة، أكيد أي فريق بيدافع بالثلث الأخير الخطأ بهدف، الكرة معنا بخطأ من مهند أبو طه يعني، وهي الكرة معنا فاول، خلينا نحكي خطأ تمركز يزيد بالفاول بوقفته بالمرمى كلفنا هدف من لا شيء، برضو كمان بالثلث الأخير خطأ بالتمركز، خطأ باستخلاص الكرة والانتقال لملعب الأرجنتين كلفنا الهدف الثاني. الأرجنتين بحصة تدريبية بأقل مجهود، بأقل مجهود بدني، بتناقل الكرة من غير فلسفة، قطع الكرة وباص بمساحات ضيقة بالبساط، التحرك من غير كرة، هذا كله دروس إن إحنا نستفيد منها من هذا الاحتكاك، إنه اليوم إحنا قاعدين نشاهد أحسن منتخب بالعالم قاعد بلعب لمسة وباص. إحنا في لحظات من لاعبينا مسك لاعب يعني شاهدنا نزار مسك الكرة مرتين ثلاث مش اللاعبين تحسهم متخبين يعني متخبين إحنا شوية تحرر على العزايزة وعلى العلوان اليوم تحرروا شوية يمكن هم اللي شاهدناهم عندهم ثقة بالمنتخب بمسك الكرة يعني بمسك الكرة بثقة نزار بمسك الكرة ببحث ما فيش اللحظات اللي لاعبينا شوي آمنوا بأنفسهم شوي أو أتوقع يعني جهود شخصية لاعبين يعني واضح أنها جهود لاعبين مش
2: مع إنه كمان الرهبة واضحة والإعداد النفسي
4: يعني جهود واضحة للاعبين هم اللي عملوا موضوع الضغط أو طلعوا للمنطقة الأمامية بمساعدة الأرجنتين يعني الأرجنتين هي يعني خلينا نحكي
5: تتحكم في الرتم
4: لمنطقتهم كنا نتمنى يكون شاهد ثقة أعلى تحضير ذهني أعلى الواضح فيه خوف كبير والخوف مش الخوف اللي إنه أنا أعمل الخوف من شو بدي أتلقى فللأسف اليوم التحضير
2: هاي الكلمة كبيرة مش الخوف شو أعمل الخوف شو أتلقى
4: أيوة يعني هي اليوم بكرة القدم لما بحضر لمباراة بحجم مباراة الأرجنتين الأهم الأمور الفنية والتكتيكية اليوم شو أنا بدي أعد اللعيبة للتحضير الذهني والنفسي والمعنوي اليوم كيف بدي أدخل اللعيبة بأفضل حالة ذهنية وتركيز اليوم الواضح اللعيبة لا ذهنيا مش حاضرين الخوف انت تواجه منتخب الارجنتين كل كره بيستلموها منتخب الارجنتين تشعر في قلق باللاعبين انه ممكن تروح للهدف اليوم اللاعبين الواضح خايف انه ما بده يخسر بنتيجه واتوقع يعني بديش اجزم انه احنا نحاول ما نتلقى اهداف كثير ما بدنا يتسجل فينا اهداف كثير رغم انه احنا عندنا الامكانيات انه احنا ما يتسجل لو احنا كنا محضرين جيد الواضح انه اللاعبين ببحثوا ما يتلقوا اهداف كثير هذا الحالة الذهنية والشكل اللي ظهر في منتخبنا الوطني اليوم احنا واصلين كأس عالم ما نفكر بعدد الاهداف اللي نتلقاها بقدر احنا شو ممكن نقدم احنا قاعدين شو بدنا نحافظ وزي ما حكيت لك اي فريق بدافع بالثلث الاخير اخطاء وراح تكون
2: أكثر.
4: اي خطأ بهدف ما في مجال للتعويض او يعني لانه انت الخطا اقرب طريق للمرمى يعني صحيح. اقرب مسافه للمرمى فهاي المشكله نتمنى من الكابتن جمال السلامي انه يغير باسلوب اللعب وطريقه اللعب يا ريت انه الجهاز المعاون حدا يقنعه انه ممكن نلعب ب 4-5-1 مش

0: غلط اليوم احنا
1: بدل 3 4
0: يعني 3 4 3 ترى طريقه هجوميه للي بيستغلها هجوميا بشكل كبير وطريقه دفاعيه للي بده يدافع ب 5 4 1 لكن اليوم لاعبتنا ونوعيه اللعيبه الموجودين بالملعب مش لاعبين يغطوا بالواجبات الدفاعيه اللي تكون طريقه دفاعيه هذا اللي أنا شايفه وخصوصا بالثلاثة الأماميين يعني مش راح يؤدوا الواجبات اللي يرجعوا كلاعبين وسط ويسكروا المسافات وهي المشكلة القائمة بالتواصل مع اللاعبين بين المدافعين
1: ننتقل لهذا الفاصل ونرجع أكيد لنستكمل الحديث

0: الكرات الثابتة ما بدنا إياها.
1: محمد يعني ما بيحب الضربات الثابتة.
0: لا ثابتة ولا الركنيات بدنا إياها.
2: يعني كإحصائيات منطقياً نكون الاستحواذ للأرجنتين وتكون نشاهد الأرجنتين. لكن اليوم أنا بحكي بشكلنا إحنا بعدنا ما مش راضين نغير الشكل. إحنا مع النمسا نفس الشكل، مع الجزائر نفس الشكل، مع الأرجنتين نفس الشكل، نفس الأسلوب، نفس الواقعية، نفس التمركز الدفاعي. ونفس الأخطاء يا عمي، حتى نشعر أنه في مسؤول يغير ويبدل بالتشكيل وباللاعبين وغير فيهم بنظام اللعب، يشعرنا بوجود الكابتن جمال السلامي. يعني هو راح اعترض على الكورنر، على ركلة الجزاء وعلى الحكم. يعني مش هذا اللي بدنا إياه منك، بدنا إياه منك تدخل.

0: هاي كأس عالم فرصة للاعب يشارك وينحط بتاريخه
1: ما بين نور بني عطية
0: يعني سواء الفخور
1: ولا الفخوري.
0: يعني عبد الله ولا نور يعني اثنين قراب على مستوى بعض، يعني على ما شاهدناه سابقا نور الأقرب انه اذا بيدخل بديل لا يزيد
2: لانه في مباراة الوديه يعني كان متواجد اكثر.
0: يعني الفكره هسه في ممكن ناس يقول لي مش منطقي يبدل والمنتخب، احنا اليوم خسرين 2-0 واخر مباراه واخر شوط بكاس العالم، اعطي فرصه للاعبين
1: فرح اللاعبين
0: يعني اليوم خلي ما هاي مباراه تاريخيه للاعبين، مباراة للتاريخ، خلي نشاهد واضح على إحسان التعب، واضح على إحسان الإرهاق والقوة البدنية لإحسان، اليوم ظاهر أنه في مشكلة اليوم، خلينا نشاهد لاعب زي أبو غوش زي ما هو قال بدنا لاعبين للمستقبل والكأس آسيا، يعطي فرصة لأبو غوش يمكن اليوم نشوف أبو غوش يبدع ويقدم لنا إشي مميز،
2: يحاول إثبات يعني نفسه إثبات الوجود،
0: نشوف أبو جمال موس يعني أبو جاموس لاعب
2: مميز
0: حتى رجاء إبراهيم سعادة اليوم نشوف هؤلاء اللاعبين يشاركوا ويأخذوا فرصتهم لأنه المنتخب بيستحق نفكر لما بعد كأس العالم. إحنا بعد آسيا ما اشتغلنا استفدنا من ما قدمناه بآسيا ولا استفدنا من تأهلنا لكأس العالم ولا استفدنا من كأس العرب، يعني ما عملنا ردات فعل. كأس العالم قدم لنا، بتمنى يكون في ردة فعل للتطوير للدراسة للتخطيط للقادم اللي وصل له منتخبنا الوطني اليوم. لما نروح على آسيا احنا رايحين وصيف آسيا مش رايحين من أجل مشاركة سابقا، فالحمل كبير إذا ما خططنا بشكل كبير نرجع للمربع الأول وراح تكون كرة القدم الأردنية بمقوس خطر. بتمنى على القائمين على الاتحاد الأردني لكرة القدم أنه يعدوا العدة للتحذير لما هو قادم. مباراة اليوم الكابتن جمال السلامي ما عنده إشي يضيفه للمنتخب، ما عنده إشي يضيفه إلا إذا بده يعمل إضافة يتكرم علينا ويشارك اللاعبين اللي زي ما تفضلت أبو جاموس أنس بدوي نشاهد أبو غوش يتفضل علينا ويتكرم بس يشارككم.
1: أتوقع عودة اللاعبين لأرض
2: الملعب
1: أرضية الملعب مرضي والتعمري يعني أول البدلاء أول تبديلين بالشوط
2: يعني ما كانوا بالأساسي صاروا
0: من الظلم إذا بده يسحب خلينا نحكي على العزايزة وممكن عود الفخوري
1: بدل مين عندكم حيكون
0: بتوقع
2: عود الفخوري
1: يعني عودة والعزايزة
0: يعني مش راح يسحب قلب دفاع
1: عودة والعزايزة يعني التخوفات لساتها موجودة وحاضرة. أكيد نتمنى التوفيق بالشوط الثاني، نرجع بنشوفكم بوقت أطول إن شاء الله ما بعد انتهاء المباراة، قاعدين للثمانية فأكيد عنا الكثير لنحكي. فاصل مشاهدينا وراجعين، خليكم معنا.

التعمري عملها أول هدف لموسى التعمري بشباك الأرجنتين، فرحة جلالة سيدنا كانت على الشاشات بملعب أرضية دالاس. فرحتنا إحنا بهذا الهدف فرحة كبيرة جدا مقابل المنتخب الأرجنتيني، فرحة الجماهير بكافة المحافظات هون بالأردن فرحة كبيرة جدا مثل ما شفنا قبل شوي، وهي أيضا الأدخنة الملونة، الزمامير، البلالين، كل التفاصيل موجودة وحاضرة بكافة المحافظات الأردنية. إذن الهدف الأول بشباك بطل النسخة الماضية من المونديال الأرجنتين جاء عن طريق لاعبنا موسى التعمري ليثبت لكل من تحدث عن موسى التعمري بأنه غير جاهز، بأنه جاهز وحاضر، وأيضا أثبت هذا الشيء أمام بطل العالم الأرجنتين موسى التعمري. لك كل التحيات، والله أنك نشمي. إذن يعني بصراحة الفرحة، أنا بدي أطلع من الاستوديو وأروح أشوف المباراة بس أشوف الهدف كيف كان، فعليا فرحة لا توصف، هدف أول للمنتخب الوطني. أنا عم بشوف قاعدة كنت على السوشيال ميديا قديش الملعب أرضية دالاس هي أرضية كبيرة جدا تتسع لآلاف الآلاف الآلاف من المشجعين الموجودين. الأرجنتينية كتير أكيد شعوب تعشق كرة القدم ومحبين المنتخب الأرجنتيني يعشقون كرة القدم، لهيك هم موجودين في الاستاد، ولكن أيضا صوت النشامة يعلو في استاد أرضية دالاس AT&T، وأيضا بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وكافة الأمراء والأميرات أيضا موجودين وحاضرين، وطبعا رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم طبعا سمو الأمير علي بن الحسين، كافة أكيد الأمراء وأيضا أيضا كافة الشباب النشميات والنشميين الموجودين بالأردن وأيضا بأمريكا وبكافة دول الاغتراب الآن بفرحة كبيرة جدا للهدف الأول لمنتخبنا الوطني. وهذا ما كنا نتحدث عنه، أنه يجب علينا إثبات نفسنا وذاتنا أمام المنتخب الأرجنتيني، خصوصا المنتخب الأرجنتيني ونسبة الحضور الكبيرة اللي تحدثنا عنها بداية البث أكيد عبر شاشة التلفزيون الأردني القناة الأولى والقناة الرياضية من 300 مليون ل 500 مليون، والعدد سيزيد ما بعد المباراة أيضا عبر المقاطع على أكيد المنصات الرقمية، و 300 ل 500 مليون عم نتحدث عبر المشاهدة المباشرة للمباراة، فهذا عدد كبير جدا. الساحات موجودة، المراكز الشبابية اللي عم تعرض المباراة أيضا موجودة بمحافظاتنا، والجميع بهبة واحدة فرح لهذا الهدف الأول بشباك الأرجنتين. أنا متمنية الشباب يوافوني أول بأول بتفاصيل المباراة. إذن هدف أول لمنتخبنا الوطني عن طريق النشمي موسى التعمري.

0: إذا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وأكيد من أجواء طبعا المجماهير بمحافظاتنا الأردنية بدنا ننتقل لمعان والزميل رعد عوجان. صباح الخير لإلك زميل رعد. لغاية ما يجهز احنا شفنا بجوز الفاول اللي تحصل عليه ميسي، مش عارفة بصراحة اذا صار هدف، الهدف الاول لميسي في هذا اللقاء 3-1 اكيد، والجماهير يمكن اليوم هو سادس هدف بالنسبة لليونيل ميسي في ثالث مباراة له، إذا سادس هدف في ثالث مباراة، والهدف الأول بشباك منتخبنا الوطني لليونيل ميسي من بعد تحصله على الفاول اللي شفناه قبل شوي من خطأ من أكيد منطقة الدفاع. فخلينا ننتقل للزميل رعد عوجان من معان ليحكي لنا أكثر وأكثر عن الأجواء في معان العز. صباح الخير يا رعد. صبحك الله بالخير يا رعد.
1: ميسون، يعني ما زلنا معكم ميسون على الهواء مباشرة حقيقة من معان، التي يعني ما زلنا على الهواء مباشرة نحضر مباراة الأردن والأرجنتين. بدنا نحكي يعني حقيقة واقعية، الأردن ما زال يعني يؤدي مباراة مميزة حقيقة. احنا يعني لازم يكون عندنا أمل كبير، ولازم نعرف حقيقة أنه بنلعب أمام أبطال العالم، الأرجنتين بطلة العالم ب22 حقيقة، وما زال منتخبنا يحافظ على هويته، يحافظ على تاريخه، يحافظ على يعني على وضعه الطبيعي. هذه إمكانياتنا ميسون، وما زلنا إن شاء الله منتخبنا ما زال يؤدي. وجود جلالة الملك خلف النشامة اليوم كان وجود حقيقة أكبر داعم لمنتخب النشامة اليوم، يعني إن شاء الله منتخبنا يعني يؤدي ما عليه، وفي الأخير يعني بنقول إنه أدى، يؤدي ما مطلوب منه، أدي أكثر من المطلوب، لكن هذا منتخبنا وهذا دعم منتخبنا، ومنتخبنا إن شاء الله يرجع في اللحظات الأخيرة. ما زال

0: لغاية الآن، وحقيقة يعني هدف تاريخي للتاريخ، هدف الأسطورة موسى التعمري، ميسي الأردن، حقيقة يعني هدف مميز. وإن شاء الله إحنا يعني مع مزيد من الأهداف، وإن شاء الله أردن يعني كافح وناضل، وهذه إمكانياتنا. وفي النهاية بنقول هارد لك لمنتخب النشامة ميسون.
1: إذن أجواء إن شاء الله تكون جميلة. فعليا عم تتحدث كنت الزميل رعد عن الأجواء في معان، وطبعا برجع وبكرر الهدف الثالث في شباك منتخبنا الوطني لكرة القدم من خلال ليونيل ميسي. يعني بدقائق دخل ليونيل ميسي لهذا اللقاء وحاز على الفاول، ومن ثم أكيد الهدف في شباك المنتخب. 3-1 هي النتيجة، بطاقتين 0 لمنتخبنا من اللاعبين مهند أبو طه وأيضا يزن العرب. عموما الأجواء في محافظاتنا ما زالت مستمرة تشجيعا لمنتخبنا الوطني للتسعين، دائما للدقيقة 90، ودائما ما نؤازر منتخبنا الوطني لكرة القدم. عم بشوف هون بالشاشة الأجواء الجميلة في مدينة العقبة، يمكن الجماهير كانوا بيصوروا قبل شوي ضربة الفاول من ليونيل ميسي، و يعني مع هذا كله كانوا بيشجعوا طبعا منتخبنا الوطني. وإن شاء الله حنضل معاكم من كافة محافظاتنا الأردنية لننتقل لمحافظة الكرك أيضا مع الزميل عبد الله المجالي. صباح الورد زميل عبد الله، وخبرنا أكثر عن الأجواء عندكم في مدينة أو في مدينة الكرك.
2: نعم، صباح الخير لكم زملائي في الاستوديو، ويسعد صباح مشاهدي التلفزيون الأردني عبر هذا البث المباشر لتغطية مونديال 2026 ومباراة الأردن والأرجنتين هذا اليوم. أنا الآن موجود في مجمع الأمير فيصل، يعني هنا في هذه الصالة يعني الجماهير الكركية تدعم النشامة الذين قدموا يعني أروع البطولات في هذه المونديال 2026 اللي كنا بنفتخر في مشاركتهم. ولأول مرة العلم الأردني والسلام الملكي في مونديال كأس العالم 2026، وهذا يدعونا إلى الفخر والاعتزاز بالنشامة. نقف معهم دائما وندعمهم دائما، الجماهير الكركية وجماهير الأردن، وعلى رأسنا جلالة الملك الذي يتابع الآن مجريات المباراة مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين، الذين يدعمون الرياضة الأردنية والنشامة. يعني احنا دائما بنقول انه النشامة قدموا كل ما عندهم، وقدموا وقاتلوا في خلينا نقول في هذه المباريات، ويعني احنا فخورين فيهم جميعا. وان شاء الله هذه المشاركة في المونديال تكون تجربة لنا إن شاء الله للمونديالات القادمة. ويعني اليوم يعني هذه المباراة المهمة جدا مع الأرجنتين بطل العالم، وهي مباراة يعني أكيد يعني نحن نعرف أنها مباراة صعبة يعني أمام المنتخب النشامة، ولكن إحنا دائما نقول يعني أداء المنتخب رائع جدا. فرحنا يعني بدخول يعني هدف في الأرجنتين، ويعني لو شفتوا فرحة الجماهير الأردنية بهذا الهدف، يعني إحنا نحكي عن بطل العالم، ويعني كلنا فخر وكلنا اعتزاز بهذا المنتخب، والجماهير الأردنية ستبقى والأردنيين وجلالة الملك على رأسنا جلالة الملك وسمو ولي العهد والعائلة الهاشمية وجميع الأردنيين يقفون وراء المنتخب إن شاء الله في يعني في مبارياتهم القادمة في البطولات الأخرى إن شاء الله كأس آسيا وكافة البطولات. نحن إن شاء الله معكم يعني أولا بأول، وهذا كل ما لدينا، وإليكم في الاستوديو.
1: شكرا جزيلا الزميل عبد الله المجالي من محافظة الكرك، وفعلا هي فرحة وطن وفرحة كبيرة جدا لمحبي ومشجعي منتخب النشامة. قديش اليوم احنا مبسوطين في هذا، اكيد في هاي المشاركة بالتواجد لاول مرة، بالظهور امام منتخب الارجنتين لاول مرة، وايضا يمكن الغصة هي بأنه عدم تأهلنا لدور الاثنين وثلاثين، وإحنا عارفين أنه كنا قادرين على التأهل لدور الاثنين وثلاثين، ولكن للأسف يعني التفاصيل الفنية أكيد ضيوفي الكرام تحدثوا عنها، واليوم رجعت تكررت نفس التفاصيل اللي حكينا عنها في بداية الاستوديو، من الكرات الثابتة، من الركنيات، الأخطاء نفسها تتكرر. أملنا كبير، ودائما النشامة هم من يرفعون سقف التوقعات عنا بشكل كبير جدا، إلا أنه إحنا حتى مع الخسارات المتتالية، ولسه المباراة ما خلصت، ولكن هي تحصيل حاصل بالنهاية. إحنا ما تأهلنا لدور 32، ولكن ظهرنا بظهور جميل، يعني بواقع جميل جدا ما بين اللاعبين اللي حققوا أرقام قياسية، علي علوان اللي تفوق بالتسديدة باسم علي علوان قبل اسم ليونيل ميسي في التسديدة اللي قام فيها مقابل المنتخب النمساوي. أيضا نتحدث عن التمريرات من نور، أكيد الروابدة، نور الدين الروابدة، ومنتحدث أيضا عن العديد من اللاعبين اللي حققوا الأرقام الكبيرة جدا على مستوى العالم. إذن ظهور أول، ولكن هذا الظهور كان بمثابة إثبات الذات أمام العالم كلياته، وليس منتخب صدفة، إنما هو منتخب قدم الكثير، تعب، جاء من رحم المعاناة عدد كبير من لاعبي كان أملهم وحلمهم أن يكونوا بكأس العالم، وتحقق هذا الحلم. اللاعبين أيضا القدامى وجيل المدربين حاليا وهم الجيل الذهبي كان حلمهم التواجد بكأس العالم، وها هو تحقق، وضعنا حجر الأساس، واليوم نستثمر في هذا الافتتاح للمشاركة بكأس العالم. يمكن اليوم إحنا ظهورنا بكأس العالم مشاهدينا كان لأول مرة، ولكن المنتخبات العربية اللي شاركت بكأس العالم من قبل وأيضا كان لها هذا الظهور الثاني والثالث أيضا لم تقدم المستوى المطلوب، كما قدم منتخب النشامة المستوى الكبير. اليوم نتحدث عن كل من قال هذا منتخب صدفة، أنه لا، نحن موجودين، موجودين بقوة، وموجودين بأرقام على مستوى العالم كلياته، وليس فقط من بحر الخيال لمشجعي النشامة. عموما مشاهد جميلة جدا، لوحات جميلة جدا ما بين محافظاتنا الأردنية. إحنا تجمعنا اليوم على حب واحد، وهو حب النشامة.

0: يلا. إذن عودة لكم مشاهدين. انتهت مباراة الأردن والأرجنتين 3-1، ولكن كنا عم نتفرج أنا وضيوفي الكرام الكباتن النمسا والجزائر 3-3، ويعني التعادل بأهل يمكن الجزائر. برجع بكرر تحيتي لكم كابتن شريف عدنان، صباح الورد لإلك.
1: صباح الفل.
0: صرنا نلخبط الحكي.
1: قلت النوم.
0: كابتن محمد المحارمي، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: يعني من متابعتكم للمباراة، وأنا عيني هون موجودة على طول عشان نتيجة الجزائر والنمسا، نحكي أكثر كيف شفتوا الشوط الثاني؟ كان في هدف لموسى التعمري، كان في تغير وتحرك أكثر يمكن من لاعبينا، خبرونا أكثر من وين بلش. من عندك كابتن؟
1: لا، كل مرة تبلش من عندي أنا اليوم بدي أخليها.
2: طبعا احنا التحرك اللي شفناه احنا يعني مع نهاية كأس العالم ومع نهاية المشاركة بدنا نحكي للاعبين شكرا لكم، يعطيكم العافية، قدمتوا. واللي شاهدناه من الهدف ومن الخمس دقائق اللي شاهدنا فيها منتخبنا الوطني، هاي كانت ثمرة جهود لاعبين، واضح دور اللاعبين. للأسف نفس كل أخطاء كل مباراة، نفس كل أهداف، نفس السيناريو، الكرات الثابتة هي حلول المنتخبات على منتخبنا. للأسف بالثلاث مباريات نسبة الأهداف 90% أو 95% من كرات ثابتة، وهاي بيدل أنه في مشكلة عندنا بالكرات الثابتة والأخطاء. حيط الصد، حتى الجول اللي سجله ميسي إذا بنشوفه حاط الصد ويزيد من خلفه بنشوف أنه إحنا بنعاني من مشكلة بالكرات الثابتة بالتنظيم الدفاعي. لكن أنك اليوم تجاري المنتخب الأرجنتين وتسجل، خلينا نحكي الشوط الثاني ينتهي 1-1 بينه وبين الأرجنتين، هذا شيء يحسب للاعبين للنشامة. شهدنا مشاركة ميسي وأفضل لاعب بالعالم يكون موجود بيلعب مع لاعبين، وهذا الاحتكاك اللي راح يعود على لاعبين بالفائدة الكبيرة.
0: سجل هدفه السادس يعني كمان من ثلاث مباريات.
2: كنا بنتمنى ما يسجلش ميسي لكن سجل، بنقول للعيبة شكرا يعطيكم العافية. كنا نتمنى الكابتن جمال السلامي يعطينا إضافة، لكن بنقول له شكرا ويعطيك العافية، وإن شاء الله تكملة المرحلة القادمة بعيدة عن جمال السلامي مع منتخبنا الوطني. أتمنى يعني أنه يكون المرحلة القادمة بعيدة عن جمال السلامي.
0: هذا بالبودكاست تاعك
2: حتى إن شاء الله. أنا يعني بالحلقة أنا عامل برنامج اسمه مونديال النشامة، بتمنى أنه
0: على صفحتك
2: على صفحتي، وعلى الأكيد راح أحكي اليوم بإسهاب، عندي حلقة الساعة 9 راح أكون بإسهاب بحق المنتخب واللاعبين، وزي ما بحكوها جردة حساب بالثلاث مباريات. يعني لما يكون الواحد على بمكانه بحريته
0: بجرد حسابه على كيفه،
2: فبتصير جلدة الحساب على كيفه.
0: خلينا مبسوطين اليوم بالمشاركة. انتهت أكيد مباراة الجزائر والنمسا بالتعادل، بهيك النمسا هي المركز الثاني بالمجموعة،
1: بنبارك لإخواننا،
0: والجزائر المركز الثالث، وما شاء الله عليهم يعني.
1: والله كان بإمكانهم أكثر من هيك، يعني الهدف تسجل يعني بآخر 30 ثانية،
0: بآخر ثواني يعني تسجل النمسا، وكان المفترض أنه الجزائر ياخذوا مركز ثاني. ولكن نرجع لمباراتنا كابتن اليوم، خلينا نحكي على خط الهجوم والتغيير اللي صار عليه بالشوط الثاني، خبرنا أكثر كيف شفت التفاعل.
1: التغيير بالشوط الثاني كان لإثبات الوجود أكيد يا كابتن. اليوم موسى التعمري شفنا أنه كان حاب أنه يقدم شيء ويعمل إضافة، والدليل بجوز كنت أحكي أنا أخوي محمد وإحنا منشاهد بالمباراة أنه كان يرجع بعد خط المنتصف عشان يستلم الكرة من المدافعين، هذا دليل أنه هو شاعر أنه في عنده كان إشي ما كان مقدمه. واليوم لاحظنا أنه حتى الهدف اللي سجلناه طريق تسجيل الهدف كانت بدايته من موسى التعمري، لعب الباص وبعدين نكمل بالإنترلاب على منطقة الـ 18 وباص على طرف، برضو كملها حسان حداد بتمريرة كانت واستماتي خلينا نحكي من موسى عشان يسجل هدف. وشفنا الفرحة وشفنا النظرة حتى من موسى التعمري، النظرة أكيد بتهدف إلى شيء الى شيء معين. احنا انا ما بعرف الخفايا وما بنعرف ما في القلوب، ولكنها بتهدف لشيء معين. التبديلات يعني شفنا حتى محمود مرضي لاعب خبره نزل، كان يعني خلينا نحكي كمحطه، كان يستلم يسلم، هذا دليل على انه اليوم انت بحاجه الى لاعبين صغار ولاعبين خبره، عشان اللاعبين الصغار يستفيدوا من اللاعبين الخبره، ياخذوا شو اللاعبين الخبره لموا في هذه السنوات الطويله. لاحظنا التبديلات اثرت وكانت ايجابيه، ودليل انه سجلنا هدف وأحرجنا منتخب الأرجنتين، وهذا أمر يحسب للاعبين. وإحنا حكينا من بداية المباراة هاي المباراة لتاريخ اللاعبين وتاريخ الأردن، وشفنا أجمل ما بالهدف، فرحة سيدنا اليوم بالهدف يعني قفز من الفرحة، وشفنا الابتسامة الكبيرة، وخلينا نحكي الضحك اللي من داخل سيدنا على تسجيل موسى التعمر الهدف، هذا دليل على فرحة كل الأردنيين اليوم. إذا سيدنا فرحنا أكيد كل الشعب الأردني مبسوط، وإحنا بنقول هارد لك للاعبينا. إن شاء الله أن اليوم كان كأس العالم خير مثال إلنا وخير تجربة عشان نقدر نبني عليه وما ننتهى اليوم. طيب. أنت صح كأس العالم انتهى، بس إحنا دورنا لسه ما انتهى
0: 100%.
1: اليوم عندنا بطولة آسيا، عندنا تصفيات كأس آسيا، أكيد لازم يكون في خطة مرسومة، واليوم نطوي صفحة كأس العالم بخيرها بشرها اليوم، وأنا متأكد أنه راح يكون في تغييرات كبيرة، تغييرات جذرية في تحت مظلة الاتحاد الأردني
0: بعد ما يرجعوا.
1: أكيد أكيد لازم يكون في صفنة، لازم يكون في صفنة كبيرة. اليوم من خلال شاشة التلفزيون الأردني، شاشة الكل، شاشة الأردنيين، منبارك لبلد المليون شهيد اليوم اللي هم الجزائر، تأهلهم للدور الثاني استحقوه بتعبهم بجهدهم.
0: صحيح.
1: وبيستاهلوا أنهم يكونوا، وإحنا زي ما حكى سيدي حسين سمو ولي العهد، حكى إحنا كل العرب، إحنا منشجع كل العرب في كل مباراة، إحنا سفيرين لكل فريق عربي.

0: إلا بلال العجرمي من المدرج الروماني، ومع دكتور مراد النوايس لنشوف رأيه أيضا بنتيجة مباراتنا اليوم. بلال عندك. شو عندك يا بلال؟
1: صباحكم زملائنا في استوديوهات التلفزيون الأردني، وهكذا أسدل الستار على مشاركة تاريخية لمنتخبنا الوطني في كأس العالم. انتهى حلم وبدأ حلم وعهد جديد للكرة الأردنية. جهود جبارة بذلها لاعبي منتخبنا الوطني، لم يبخلوا بحبة عرق لاعبينا، أبنائنا، أبناء القرى والبوادي، قدموا أداء يليق بالأردن. نعم خسروا، ولكن يعني شباب نعتز ونفتخر بهم على ما قدموا. نرحب مجددا بالكابتن والدكتور مراد النوايسة، الله يربي يسعد صباحك للمرة الثالثة.
2: صباح النور، صباح الخير على كل المشاهدين. لقاء عصيب، اللقاء الصعب صراحة هذا اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني، لكن الأمان النشام اليوم كانوا حاضرين وكانوا قد الرهان، أثبتوا للجميع أنه حتى الصورة اللي قدموها أمام النمسا والجزائر لم تكن وليدة صدفة، وأنه اللي راهن على أنهم يظهروا بصورة مهزوزة أمام المنتخب الأرجنتيني أيضا خاب، لأنه هذا اليوم للأمانة شهدنا صورة رائعة لمنتخبنا، وخصوصا الشوط الثاني بعد دخول موسى التعمري ومحمود مرضي رجعنا لطبيعتنا بالتحولات، وشفنا أنه إحنا كثير وصلنا لمنطقة الجزاء، علوان تحرر شوي، أصبح واجباته هجومية أكثر منها واجبات دفاعية. الشوط الأول يعني شفنا لا كان في محدودية في تحركاتنا وفي وصولنا، نظرا لانه في واجب على الاغلب كان دفاعي موكل لعلي علوان وللعزايزي ولعود الفاخوري. بدخول التعمري اللي اعطى روح جديده، اللي اعطى اندفاع كبير، اللي اعطى يعني جرأة أكبر، وكان في ضبط للإيقاع، حسيت أنه داخل الملعب في قائد عم يقودهم وعم يوجههم وعم يستلم زمام المبادرة في اللحظات اللي بدها يكون فيها قائد وفيها ركوز، فكان موسى التعمري. محمود مرضي أيضا عمل إضافة في الجهة اليسرى، وشفنا امتدادات وتقدمات بالإضافة لأبو طه، بالإضافة إلى دخول الأمان نور، وهذا الشيء أزعج المنتخب الأرجنتيني اللي اليوم يعني من الممكن أنه البعض يقول أنه لا لعب بأقل جهد، لا هو منتخبنا اليوم كان يطمح
1: نتيجة أكبر. ولاحظنا أيضا ثقة لاعبينا بأنفسهم زادت حتى بعد دخول النجم ليونيل ميسي.
2: صحيح، بالعكس يعني كأنك أنت معطيهم إبرة الحياة، بالعكس صاروا أكثر نشاط وأكثر حيوية وأكثر جرأة، والكل بيتسابق لأنه يفشل هجمات المنتخب الأرجنتيني ونجح المنتخب. يعني أنا بالأمانة بهذا الصدد يعني خلينا نحكي بكل منطق، يعني قبلة تطبع على جبين كل اللاعبين اليوم كانوا قد الرهان وكانوا حاضرين، وأثبت للجميع أنه المنتخب الأردني منتخب عالمي وقادر على أنه يكون منافس في أقوى المنافسات.
1: يعني أخطاء بسيطة في مباراة النمسا حصلوا على ركل جزاء أدت لأنه النتيجة تكون 3-1، أيضا أخطاء فردية بسيطة تنم عن قلة الخبرة، يعني الأخطاء اللي حاصلة تنم فقط عن قلة الخبرة، يمكن لو كان في تجاوز لهذه الأخطاء حتى يمكن النتائج تكون أفضل، ونحن في مراحل في مباراة النمسا كنا أفضل وقادرين على الفوز. صحيح. أيضا في مباراة الجزائر كنا قادرين على الفوز، اليوم كنا قادرين على تحصيل نتيجة أفضل أيضا.
2: كانت صحيح، للأمانة هي الثلاث أهداف من ضربة جزاء ومن ركلتين ثابتة، يعني في علامة استفهام كبيرة على الحيطة اللي كانت موجودة بالهدفين، سواء كان الهدف الأول أو الثالث، لأنه هاي مسؤولية حارس المرمى الأماني، يعني مسؤولية يزيد أبو ليلى في ترتيب الحيطة وفي إبقاء اللاعبين يعني بتصفيطة زي ما بيحكوها أصح. كان في فراغات واضحة وسيناريو مكرر للهدف الثالث عن الهدف الأول، هذا يعني بنم عن قلة تركيز وذهنية مش حاضرة بالمية. لكن أيضا للأمانة دفاعنا اليوم كان موجود، دفاعنا كان حاضر رغم الخطأ اللي سببوا فيه في ركلة الجزاء اللي سجلوا منها الهدف الثاني المنتخب الأرجنتين، قدر منتخبنا يرجع ويعود ويشكل أكثر من هجمة ويلعب من الأطراف وينوع ويتناقل الكرة. من الممكن أنه عاب منتخبنا المساحات ما بين الخطوط لعب فيها المنتخب الأرجنتين، وهي ميزته، لكن الأمانة صورة رائعة، صورة مميزة، وكلنا بنفتخر الأمانة أنه حنا عندنا منتخب بهذا الحجم وبهاي الجرأة وبهاي الشجاعة أنه يواجه منتخب الأرجنتين بطل العالم ويظهر بصورة ممتازة. صحيح النتيجة يعني الأمانة من الممكن البعض، لكن هو الأمانة صورة رائعة قدمها منتخبنا. شكرا لكل لاعب منتخبنا الوطني، وضعنا على الخريطة وبذل مجهود للأمانة، جهود مضاعفة في مواجهة بطل العالم اللي غلب أكثر الفرق، يعني الفريق النمساوي والفريق الجزائري لم يظهروا بالصورة اللي ظهرنا فيه إحنا أمام الأرجنتين. شكرا كبير لمنتخبنا الأمانة، صورة رائعة اليوم.
1: شكرا لك كمان متواجد معنا من الساعة 3 الفجر، كل الشكر دكتور.
2: الله يسعدك، شكرا جزيلا، تسلم. تسلم أخوي.
1: كتبت على الدنيا البطولة مشتها وعليك دينا لا يخان ومذهبا. شكرا من القلب لنشامى سكنوا

0: القلب تبدأ إلى استديوهاتنا في التلفزيون الأردني.
1: إذن عودة لكم أكيد كباتن بجزء التحليل الميداني كمان أخذ حقه، ولكن بالعودة لليوم المباراة كنا بنتحدث عن فور تواجد ليونيل ميسي الأسطورة، تحركت المباراة بطريقة مغايرة وكأنه اللاعبين يعني حفزتهم أكثر أو حفزهم أكثر تواجد ليونيل ميسي بي. الإحصائيات تغيرت 70-30 من بعدها 65-35 من بعدها زاد الاستحواذ الأرجنتيني، يعني رجع لما هو عليه، فحدثنا أكثر كابتن.
2: شوفي أكيد اليوم وجود لاعب كبير ولاعب احنا بنحكي له بلغتنا الكرة القدم لاعب أسطورة حطم كل الأرقام القياسية، خلينا نكون واقعيين، أكيد هذا بحفز اللاعبين إن اليوم أنا بدي ألعب مقابل ميسي، أكيد اليوم أنا بدي أقدم كل شيء، أنا اليوم بدي أبرز، أنا اليوم بدي أكون موجود. وهذا اللي تحدث عنه أخوي محمد وحدثنا أنا وياه مع بعض إنه في بداية البرنامج، إنه اليوم وجود لاعبين مميزين أكيد بعطيك الدافع والمعنوية والنفسية إنك تقدم كل شيء ما عندك عشان تكون أنت برضو بالواجهة. وهذا اللي شفناه اليوم عند اللاعبين، بمجرد ظهور ليونيل ميسي بتحسي انه في شيء عند اللاعبين اشتغل، في امور يعني خلينا نحكي نفسيا اشتغلت، انه اليوم انا بدي اكون انا موجود، انا اليوم ما بدي ميسي يراوغني، بدي الشعب الاردني، بدي الجمهور، بدي الناس اللي بتتحدث انه اليوم ما قدر يراوغني، ما قدر يعدي مني، ما قدرش يلعب باص بيني، ما هذا اللي كان يجول اكيد بخاطر لاعبين كوننا كنا لاعبين سابقين. واكيد انا لو كنت بنفس الفريق وكنت موجود اكيد راح اتحدث بنفس الشيء داخليا، طبعا هذا بنحكي ما يدور في الاذهان، واليوم شفناه على ارض الواقع. صحيح انه ميسي سجل هدف، ولكن حتى اللاعبين أظن ما بتحملوا الهدف اللي سجله ميسي من كرة ثابتة، يعني كان بالإمكان أكثر إن يعني الهدف ما يتسجل، كان يعني بسهولة ممكن يا محمد أخوي ولا لا، كان بإمكانهم إنه ما يتسجل هذا الهدف، ولكن ميسي أبى إنه إلا يترك بصمة.
1: التشكيل لو تغير كان ممكن إنه
3: يعني إحنا لو تغير التشكيل ولو تغير نظام اللعب ولو كان تبديلات أبكر وكان بالإمكان أفضل مما كان.
2: صحيح.
3: وكان ذكرنا الزمان أفضل من الحالة اللي إحنا فيه بهاي المباراة. الكابتن جمال السلامي ومصر أنا أحكي عن الكابتن جمال السلامي لأنه هو اللي خلانا اليوم نروح بكير من كأس العالم، هو من المتحمل إنه إحنا روحنا من كأس العالم. الكابتن جمال السلامي كان يبحث عن شيء جديد بمصطلحات كرة القدم، الخسارة المشرفة، كان زمان في شيء الهدف المشاركة أو كذا. اليوم زي ما حكينا كأس العالم 48 فريق، لما تروح 48 فريق زي السابق 32 فريق لسه بتكون منتخبات اقوى من هيك. اليوم في منتخبات قريبه منك. اليوم النمسه لما واجهنا النمسه شاهدنا انه عندنا الامكانيه نروح بكاس العالم،
1: كان عندنا الامكانيه ولا هاي امكانيات،
3: عندنا امكانيات لاعبين قادرين يطلعوا أكثر من هيك. إحنا بخمس دقائق لما اللاعبين تحرروا شوي وتقدموا للأمام ولعبوا بثقة كلاعبين هم بين أنفسهم كانت هاي الثقة. إحنا سجلنا اليوم بالأرجنتين، إحنا
2: فزعة من اللاعبين،
3: فزعة هو اللي بديش أقول فزعة، بدي أحكي
2: داخلية
3: ثقة. إيش اللاعبين الخوف اللي قلت لك عنه، الخوف اللي بده يطلع
1: انكسر،
3: طلع اللاعبين بخوف خمس دقائق
1: وهذا اللي صار معنا بكأس العرب وبكأس آسيا كمان.
2: بس حكينا أنا الكابتن محمد اليوم أول مرة أنا بشوف إنه يزن العرب وعبد الله نصيب صار بده يهاجمه كمان، أنت فاهمي كيف؟ يعني اليوم أنت لما تشوف يزن العرب إنه صار بده يهاجم من خط الدفاع وإحنا ما شفناهم خرجوا من خارج منتصف الملعب بالمباراتين اللي قبل، خلينا نكون واقعيين.
1: اليوم شفنا على جمال السلامي بالكامل، يعني تأهلنا معه يعني لكأس العالم، قدمنا معه نسخة جميلة من كأس العرب.
2: ما حدث محمد في هذا الموضوع المرونة يعني التكتيك.
3: بدي أجاوبك وبدي أجاوب كمان اللي بيدافعوا عن جمال السلامي إنه هو أوصلنا كأس العالم.
2: أول لاعبين اللي أوصلون
3: كأس العرب كان دور لاعبين وتميز لاعبين وخلينا نحكي ما تبع كأس آسيا. وحتى كأس آسيا مش من عموته، كان من اللاعبين اللي يعطيني مباراة. اليوم احنا بكأس آسيا مين واجهنا منتخبات قوية بكأس آسيا كمنتخب قوي بكأس آسيا؟
1: كوريا.
3: فعليا كوريا، كوريا اللي هي احنا بنقدر نحكي جوزنا كوريا وصلنا لما وصلنا له، باقي المباريات منتخبات قريبا مشابهه لمنتخبنا،
1: لكن وصلنا للنهائي ايضا.
3: وصلنا للنهائي، بس وصلنا بطريق بطريق النهائي. احنا مع مين لعبنا؟ احنا بالدور الاول لما تاهلنا كافضل ثاني لعبنا مع المنتخب العراقي، اللي احنا والمنتخب العراقي لعبنا مع بعض.
1: خلينا نكون انا وحضرتك بتفصيله صغيره. يعني اليوم لو مع السلامي فزنا مثلا على النمسا او على الجزائر كان ممكن ضخمنا الانجاز، ولكن ايضا نقزم الانجاز شيء.
3: لا انا ما قزمت يعني انجاز، مش انا احكي
1: متضادين.
3: لا انا مش مقزمين انجاز، احنا وصلنا كاس العالم انجاز ما حدا بنكره، بس كل الظروف خدمة السلامي لنوصل لكأس العالم. احنا وصلنا لكأس العالم اول شيء بنظام البطولة
1: اللي
3: وزيادة عدد
1: 48.
3: احنا المنافسين المباشرين انما فزنا عليهم بتصفيات. احنا فزنا جمعنا على عمان وست نقاط، وعلى عمان ست نقاط، هي 12 نقطة اصل 14 نقطة. اذا احنا تأهلنا كمان بالتصفيات وبالهاي، تأهلنا حكيت لك بظروف التصفيات، واحنا ما فزنا على الفرق اللي بتنافسنا مباشر على كان على البطاقه. وصلنا كأس العالم، وصلنا للحلم، دور ان نعمل كان تغيير، كان منتخبنا واللاعبين بحاجه مدرب عالمي حتى احنا نستفيد كأردن من مشاركتنا لكأس العالم. مع كامل احترامي للكابتن جمال السلامي، الكابتن جمال السلامي حتى انه يسكت الشارع الاردني انه انا اخذت مدربين وطنيين، مع كامل احترامي لاخواني وحبايبي الكابتن شادي ابو هشاش والكابتن ابراهيم السقار، كانوا مع المدرب ايضا المغربي مع المنتخب الاولمبي، كانوا فشلوا في المنتخب الاولمبي وتكافؤوا يكونوا موجودين. اليوم الكابتن جمال السلامي كان بحاجه مدربين وطنيين على سويه عاليه يكونوا موجودين، وفي عندنا مدربين وطنيين يساعدوا الكابتن جمال السلامي وما بقلوا امكانيات عن جمال السلامي بتواجدهم بكاس العالم. العتب في عتب على الاتحاد الاردني،
1: ولكن يعني معك يعني بكثير تفاصيل كابتن عم تتحدث فيها الشارع الرياضي كمان والمتابعين، ولكن ايضا خلينا يعني نعطي كل شيء حقه ونوصف التفاصيل كما هي. يعني بالنهاية احنا عندنا نتائج كانت موجودة بالتأهل ووصافة آسيا. مثلا اذا ما حكينا عن قطر ما تأهلت للمركز او للدور 32 وهي بطل آسيا، وهي قدمت الكثير لمنتخبها او لبلدها قطر. ايضا نتحدث عن السعودية اللي احرزوا على الارجنتين بالموسم الماضي المونديالي، ولكن اليوم بهاي المشاركة ما شفناهم قدموا شيء، وهم عندهم الإمكانيات الكبيرة جدا عكسنا. بس أكمل النقطة تحديدا، أوروغواي مثلا وهي واحدة من الأسماء الكبيرة اللي أخذت كأس العالم، اليوم روحت من دور المجموعات. يعني التفاصيل هاي مع مشاركتنا الأولى، ملاعبنا مش بخير، منظومتنا كاملة.
3: أنا بدي أجاوبك، أنا كلامك صحيح، إحنا عندنا
1: بدي إياك تجاوب كمان بعده.
3: أنا الإمكانيات بعد إذن أخوي،
2: لا خذ راحتك،
1: لا من بعد
3: الإمكانيات اللي عندنا والبنية التحتية الكل مآمن فيها، إنه
1: يعني عندنا منظومة غير متكاملة أيضا،
3: عندنا وضع صعب. وصلنا الفرق بيننا وبين قطر، اليوم إحنا اللاعبين الروح اللي بنمتلكها، الامكانيات الموجوده بقطر لو موجوده على لاعبينا، احنا بقول لك بنوصل رابع العالم على الامكانيات الموجوده ومتاحه بقطر. لكن احنا ما عندنا الامكانيات، بس نمتلك القوه البشريه. بدك قرنتي اللي رحت لي على السعوديه، وهناك السعوديه بتدفع ضريبه انه أدخل لاعبين محترفين وقلل عدد اللاعبين المواطنين اللي مشاركة مع أنديتهم، يعني العدد القليل باللاعبين مشاركوا بالدوري السعودي بشكل مباشر أثر. الأرجواي تمام، برضو إحنا نحكي على مشاركة الرأس الأخضر، هاي أول مشاركة،
1: أول
3: مشاركة تاريخية، ويمكن كنا 70% ما حد بعرف اسم الرأس الأخضر، وهي اليوم
1: يعني كانت الحصان الأسود بالنسبة للبطولة.
3: يعني اليوم في مفارقات، إحنا نطلع اللي زينا، الرأس الأخضر أول مشاركة بأول ظهور تاريخي بأول، اليوم هو تأهل للدور الثاني،
1: ولكن افريقي يعني منتخب عنده لاعبين.
3: بغض النظر احنا كمان احنا وصيف اسيا وصيف العرب. العرب واذا بدنا نحكي احنا اليوم نمتلك لاعبين بنتغنى، احنا قاعدين نحكي جيل، عندنا الجيل الذهبي والجيل اللي مش راح يتكرر والجيل المميز ووفره اللاعبين، نتحدث كل هاي الامكانيات
1: والاتحاد مش مقصر يعني كمان يعني اليوم بكل التفاصيل اللي بتطلب من المدرب اليوم ايضا عم بقدمها الاتحاد.
3: اذا راس الهرم مهتم، جلالة سيدنا مهتم بدقة تفاصيل المنتخب، سمو ولي العهد الأمير هاشم، سمو الأمير علي بتفاصيل الصغيرة والكبيرة، الأمير علي مع اللاعبين
1: رئيس الوفد
3: بكل كبيرة وصغيرة موجود مع اللاعبين ومع شو أكثر من هيك اهتمام، شو أكثر من هيك ظروف مهيئة لجهاز فني يبدع مع اللاعبين الموجودين. اليوم لاعبيننا طاقة وقنبلة موقوتة لمن يستغلها بشكل صحيح. إحنا لو استغلنا الإمكانيات ولو الكابتن جمال السلامي كان عنده مرونة تكتيكية إحنا وصلنا الدور الثاني بأريحية كبيرة.
1: كنا قادرين من مباراة النمسا يكون عندنا كلمة مختلفة، مباراة الجزائر أيضا كنا سابقين بالهدف ولكن تغيرت المعطيات، واليوم اللقاء الأخير تحصيل حاصل مقابل المنتخب الأرجنتيني. يمكن تحدث الكابتن بلسان الكثير من المتابعين لكرة القدم وهو الخبير أيضا بعالم التدريب، ولكن أيضا شو رأيك بحديث كابتن محمد؟
2: شوف أسأل الكابتن محمد تحدث كمدرب وكلاعب وتحدث كزي ما تفضلتي أنت كأراء أغلب الجماهير الأردنية. بغض النظر اليوم إذا بدك
1: بس بدي قبل
2: صراحة ما عشان النمسا ونرجع للجزائر، أنا عارف هي ثلاث، أنت حكيتي ثلاث أسئلة بسؤال
1: ولكن بدي أحكي أنه هذا ما يمنع فرحة الجماهير لغاية هلأ أنه إحنا شاركنا
2: أكيد.
1: لكن إحنا اليوم بنحكي فنيات
2: لا نبخس، لا نبخس الناس أشياءهم. اليوم إحنا كلياتنا مش بس المنتخب فرحان أنه وصلنا كأس العالم، فيش واحد أردني عنده انتماء لضرة لهذا البلد ما بفرح أنه المنتخب وصل لكأس العالم. احنا كلياتنا فرحانين وصلنا كأس العالم وكلياتنا زعلانين ان خرجنا من كأس العالم،
1: صحيح
2: هذا امر يعني ما اثنين بيختلفوا عليه
1: طبيعي.
2: ولكن انت تفضلتي وحكيتي هل كان بالامكان افضل مما كان؟ اكيد. احنا اليوم لا تقيسي المجموعات الاخرى بمجموعتنا. اليوم لما احنا لعبنا مع النمسا كنا متخوفين ان النمسا فريق قوي، ما شفناش اسماء بارزه في فريق النمسا تخوف فريقنا. اليوم الفريق الوحيد اللي كان متخوفين منه كل العالم الأردني، خلينا نحكي والشارع الأردني والناس اللي بتشجع في كل العالم الأردن الأرجنتين، مظبوط. وكانت آخر مباراة اليوم ما كنا متخوفين لا من النمسا ولا من الجزائر، لأنه بعد ما احنا شاركنا ولعبنا مع النمسا ما شفنا هذا الفريق اللي كان يحرجنا أو اللي كان ممكن أنه يخرجنا من الدور الأول. لعبنا مع الجزائر تقدمنا بهدف لا شيء بالشوط الأول، الشوط الثاني شوط المدربين. اليوم ضعنا بالشوط الثاني، خسرنا المباراة باثنين بهدفين مقابل هدف، صح ولا مش صح؟ وممكن لما لعبنا ضد الجزائر بجوز اليوم كان مستوانا أفضل من مباراة الجزائر. ليش؟ لأن خرجنا من الضغط النفسي
1: بكثير يعني،
2: خرجنا من الأمور النفسية اللي كانت مشوشة تفكيرنا، وهذا الإشي اللي خلانا اليوم نقدم بجوز. خلينا نحكي بدناش نحكي مباراة كاملة، خلينا نحكي على الفترة اللي سجلنا فيها الهدف اللي بما يقارب العشر دقائق، خلينا العشر تمام. كان بالإمكان أفضل مما كان، والدليل أنه نزل نسبة الاستحواذ ل 60-65% وبآخر شيء رجعت ارتفعت، صحيح. وهذا دليل أنه كان عندنا قدرة أن نعمل شيء. إذا اليوم إحنا لو اشتغلنا على طاقات اللي موجودة في داخل لاعبين المنتخبنا الوطني اليوم، أنا ما بهمني إنه تيجي تقول إنه شريف والله اليوم لا أنا مش بحكي على المدرب، أنا ما بحكي على المدرب لأنه في بينه وبينه عداوة شخصية. أنا مش مدور إني أدرب، نقطة، أنا مش مدور إني أدرب، أنا مدور إنه الأردن تكون بخير بغض
1: يعني
2: النظر
1: من يستلم من
2: بغض
1: حنا
2: النظر خلينا نكون واقعيين بغض
1: يعني
2: النظر
1: يعني
2: بس خليني أوفي الجزئية وأنت أعطي الجزئية اللي بدك إياها. بغض النظر مين اللي بيستلم التدريب اليوم، أكيد المنتخب الأردني بيستحق اسم كبير لأنه الأردن كبير، لأنه الأردن وصل كأس العالم بيستحق إنه يكون في معاه اسم كبير يمثله خير تمثيل. بغض النظر عن الاسم، المهم يكون اسم شارك، عنده خبرة، عنده خبرة دولية، عنده خبرة كبيرة. اليوم مش المهم أنك تكون أنت لاعب لعبت في كأس العالم أو تكون أنت مدرب دربت على نظام الأفريقة. اليوم أنت اليوم تقدر تدرب وتلعب ضد الأفريقة، وخلينا نكون واقعيين ضد الفرق العربية اليوم، لأن من جاريهم بالمستوى، وعندنا لاعبين أحسن منهم مستوى،
1: وهذا أمر واضح وموجود.
2: بعدين إذا بدنا نتحدث عن اللاعبين المحترفين، إحنا اليوم 26 لاعب، حتى في لاعبين موجودين خارج الكشف، يعني آسف خارج التشكيل الأساسي، موجودين محترفين. إحنا ما نقعد نحكي أقل خبرة وأقل الخبرة،
1: ولكن النمسا يعني متطور أكيد أوروبي،
2: أكيد أكيد متطورين أوروبياً.
1: فهل وجارينا
2: أنت اليوم ما اليوم ست ميسون معون، اليوم أنت حضرتي مباراة النمسا، هل أنت، أنا بدي أسألك سؤال، أنا اليوم أنا بدنا نقلب الأدوار شوي، بصير؟
1: طبعاً.
2: اليوم بدي أسألك سؤال، هل أنت لما لعبنا ضد النمسا ما كنت ما حكيتي بينك وبين نفسك إنه اليوم نقدر نخرج بنتيجة غير اللي خرجنا
1: طبعاً
2: فيها؟
1: طبعاً.
2: طيب لما لعبنا ضد وجارينا الجزائر، مظبوط ولا
1: طبعاً.
2: لا؟ بغض النظر مين كان مستحوذ،
1: حتى إنهم يملكوا أسامي كبيرة، بتلعب بأهم الأندية في العالم، إذن لكن إحنا جاريناهم.
2: إذن اليوم أنا ممكن كلاعب أعطيك 90 دقيقة أو أعطيك 70 دقيقة 100%، بعد 70 دقيقة شو بصير؟ بدي تبديل، والمدرب كذلك الأمر، ممكن أنا حدي أني أصل معك لهذا المكان، بعدين أنا ما بقدر أعطيك لهذا المكان. مش كل المدربين بيقدروا يتوافقوا مع الفرق اللي بيدربوهم لفترة طويلة، هيك سنة الحياة، مش أنا بحكي. ريال مدريد كان يبدل مدربين وثلاث بالموسم، وهو نادي عالمي بيقدر يجيب أفضل مدرب بالعالم، وأقول لك بيقدر يجيب 5-6 مدربين ويخليهم معه، والمشكلة ما عنده مشكلة، والخمس يقود المباراة، في مشكلة ما في مشكلة، ويكون كادر كبير. إحنا اليوم اللي بنتحدث فيه إنه الأردن كبير ووصل لمرحلة كبيرة، ما بزبط إن نرجع لنقطة أقل. اليوم أنت عندك بدك تصل لتصفيات كأس آسيا، بعد كأس آسيا بدك تدخل في كأس العرب، بدك تدخل في تصفيات كأس العالم، اليوم بدك ترجع لكأس العالم. اليوم مش معقول إنك اليوم أنت وصيف آسيا وصيف أبطال العرب ترجع ما تصلش كأس العالم. إذن اليوم كل الجماهير الأردن تتفق إنه الأردن قدم إنجاز كبير، وأنا بقول مبروك للنشامة وصولهم لكأس العالم، وراح أظل أتغنى في هذا الجيل، وراح كلياتنا نتغنى في وصولنا لكأس العالم، ولكن يجب أن يكون هناك أوراق على المكتب، ونشتغل شغل صحيح، ونعمل خطط طويلة المدى
1: طبعاً.
2: طويلة المدى
1: طبعاً.
2: سيدنا من الداعمين، ولازم بدناش نحكي الكلمة إنه نستغل هذا الشيء، لا لازم نستغل هذا الشيء إنه سيدنا معانا معانا معانا ماشي معنا لحظة بلحظة. سمو الأمير حسين ولي العهد معانا لحظة بلحظة، شو بدك أكثر من هيك عشان أنت اليوم تمشي في المنظومة صحيح؟ فهذا اللي احنا طمحين له. احنا اليوم ما عندي أنا حرب لا مع ميسون ولا مع أخوي محمد، أنا حربي إنه الأردن تكون بخير، وإنه كل أربع سنوات نصل كأس العالم، وين المشكلة؟ ما عندي مشكلة
1: طبعاً،
2: بالعكس
1: طبعاً.
2: أنا بكون مبسوط،
1: وضعنا حجر الأساس.
3: يعني هو خلينا نحكي
1: معك 30 ثانية
3: بسرعة كمان، يعني إحنا لازم نستفيد من هاي التجربة، وإحنا ما عنا يعني خلاف شخصي مع أي شخص
1: طبعاً،
3: يعني
1: طبعاً،
3: أو عنا طموح لأي شخص. أنا بتمنى
1: بالعكس النقاش
3: يكون في إعادة تقييم للمرحلة الماضية، ونفكر بما هو قادم، نهتم بالفئات العمرية والمنتخبات السنية حتى نضمن الديمومة،
2: نجيب مدربين أكفاء للفئات،
3: تستمر الديمومة. وبتمنى يكون النظام الإداري والفني بالأردن بشكل عام، سواء الاتحاد أو الأندية، مبني على التقييم، مش مبني على علاقات أو مصالح شخصية
2: أو عاطفة
3: أو لظروف معينة. بتمنى يكون التقييم والوضع للشخص المناسب بالمكان المناسب، سواء إداري أو فني أو إعلامي أو شو مكان بالمنظومة، حتى نستمر بالديمومة ونشوف منتخبنا بكل سنة وكل كأس عالم وكل متواجد
2: إن شاء الله.
1: هي البداية. أنا بدي أتشكر كابتن شريف عدنان، شكرا لوجودكم. كابتن محمد المحارمي شكرا لوجودك، ومشاهدينا أكيد تحياتنا الكتير كبيرة لكم من التلفزيون الأردني شاشة القناة الأولى والرياضية، ومكملين أكيد البرامج بالقناتين، تحياتنا الكبيرة.